جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء 19 من آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورك. من صبحكم بالنور والسرور، ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. نسأل الله دوما أن نكون من عباده الذين يذكرون نعمه بدوام شكرها لا بفقدانها والحرمان منها.

لقاء جديد ومشوار آخر نترافق من خلاله في حلقة اليوم مع كثير من الفقرات المنوعة والمواضيع الملونة وباقة متميزة دائما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. مشوار من خلاله منتعرف على أبرز التطورات والعناوين والأخبار التي حدثت خلال الساعات الماضية. بالطبع هي تكون بالعشرات، ننتقي منها أبرز العناوين التي أثارت الجدل وكانت مثار اهتمام الإعلام والرأي العام. صباح بطيبة، بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

اعتبارا من اليوم يتأثر لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرة شبه الجزيرة العربية، ستؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية واللي بتتخطى معدلات الموسمية، وتبلغ ذروة هالموجة يوم الجمعة وبتستمر لغاية نهاية الأسبوع. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الأربعاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبداية الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل. أيضا تتوقع أن يتحول الطقس بعد الظهر إلى قليل الغيوم مع مزيد من الارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا ل 33 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 18 ولغاية 29 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 21 ولغاية 34 درجة نهارا. الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية نهارا، شمالية ليلا، سرعة بين 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 إلى 80.

أيضا كتل هوائية حارة ستبدأ منذ اليوم السيطرة على الأجواء في لبنان لغاية نهاية الأسبوع، وسنشهد بشكل يومي مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة يلي بدها تتخطى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة. مصدر هذه الكتل شبه الجزيرة العربية كما تقول نشرة مسرحية الأرصاد الجوية.

بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم بطرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 19 آب، نستعرض وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. تحركات دبلوماسية مكثفة تملأ انتظار المفاوضات، وتحذير أممي ولقاءات روما حول إجراءات ميدانية. التصعيد الإسرائيلي يتواصل جنوبا والترقب لاحتمال اتساع المواجهة. حزب الله يصعد مواجهته للاتفاق الإطاري ولا تكرار للسابع من أيار. الرئيس جوزيف عون إلى روما خلال اليومين المقبلين، ماذا في جدول الأعمال؟ باتريك دوغال الخبير والمتقن للعربية، ما حيفية تعيينه سفيرا جديدا لفرنسا في لبنان؟ المفتي داريان استقبل قائد الجيش وأكد وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني.

إكوادورية من أصل لبناني، إيفو عبد الباقي تترشح لمنصب أمين عام الأمم المتحدة. باسيل يدعو إلى مساءلة علنية للحكومة ويبحث الطعن بقانون العفو العام.

ميدانات عربية لغارات أبو الظهور وأمريكا، نعمل على آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. الرئيس اللبناني: إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية فقط بعد انسحاب إسرائيل. قرار بتسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية. تتحدى الضغوط الأمريكية وواشنطن تلوح بتشديد العقوبات. الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران بعد تجدد العدوان. نتنياهو: استعدنا رفات جندي إسرائيلي قتل في لبنان منذ أكثر من 40 عاما. سوريا تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور وتطالب بانسحاب إسرائيل من أراضيها. حرب اقتصادية على أنقاض التفاهم، خيار محفوف باحتمال عودة الخيار العسكري ضد إيران. الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي: مذكرة التفاهم فرصة عظيمة وإهدارها سيقود إلى مزيد من المشكلات. إسرائيل تحذر سوريا من الوجود التركي وتتوعد بالتصدي لأي تهديد. تغير المناخ يدفع بحارة أوروبا إلى مستويات قياسية من الحرارة. وزير الطاقة الأمريكي: إيران لا تستطيع تصدير أي نفط. طهران: سنعتبر طيارين مأسورين في قطر حتى نتأكد من مصيرهم. مضيق هرمز يتصدر المشهد، مسؤولون أمريكيون: المحادثات العمانية الإيرانية تحرز تقدما. حكام إيران قلقون من تفاقم الأزمة الاقتصادية إذا كثفت أمريكا الضغوط ومن عودة المظاهرات. ترامب يعلق فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. البنتاغون: موازنة تتجاوز تريليون دولار لتعزيز قدرات الجيش وزيادة الإنتاج. قالب في بغداد اليوم: خطوات عملية لترسيخ أمن إيران والعراق.

وفي النهار كتب نبيل بومنصف موقعة علي الطاهر وما يفيض عنها. وكتب محمد جلال الرئيسي: هل يصبح المؤثر مؤسسة إعلامية من صناعة الضجيج إلى صناعة الوعي؟ إلى عناوين جريدة الأخبار.

دولة المقاولين، ملايين موجودة للمتعهدين ولا أموال للجامعة. زيارة كليفيلد، الأمور لا تزال عالقة عند إسرائيل. دراسة إسرائيلية على الانتخابات ولبنان، استنزاف يتنكر في هيئة حزم. وزير العدل عادل نصار يوقف قاض بشبهة الفساد. الشحن يشكل ثلث ثمن البضاعة، والطلب تراجع في الخليج، تدهور في تنافسية السلع اللبنانية. النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج يقرر تسليم اللواء السوري عادل عيسى إلى السلطات السورية. كتاب مفتوح من نقيبي الصحافة والمحررين إلى مدير عام اليونسكو. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن تحويل الأموال للمستفيدين من برنامج أمان ابتداء من 20 من الشهر الحالي. أطباء بلا حدود، 50 عاما من العطاء في لبنان. مسؤوليات فردية ولا حصانة تلقائية للعائدين، عودة الفارين إلى إسرائيل في العفو العام. عبر مفاوضات خاصة، أرامكو تعرض نفطا خارج مضيق هرمز على شركات تكرير آسيوية. استهداف ثالث سفينة إمداد سعودية خلال أسبوع، صنعاء تسخن جبهة الساحل الغربي. معركة مضادة ضد حصر السلاح، المقاومة العراقية للسلطة لإنهاء الوصاية المالية الأمريكية أولا. عقب اتهام إيران بالوقوف وراء استهداف مقر بارزاني، قاليباف اليوم في بغداد. الحرس الثوري، لا محادثات خلف الكواليس مع أمريكا، وعلى ترامب قبول الهزيمة. الجيش الأمريكي يمنح شركة رايثون عقدا ضخما لزيادة إنتاج صواريخ توماهوك. محتال يخدع رئيس وزراء بريطانيا منتحلا صفة كبيرة موظفي البيت الأبيض. تأييد الأمريكيين لترامب يتراجع إلى أدنى مستوى خلال رئاسته. غارات على مطار أبو الظهور السوري، هل يقلق الوجود التركي إسرائيل؟ الحرس يلوح بكسر الحصار بالقوة، أمريكا وإيران تمارسان لعبة الرهان على الوقت. لافروف، روسيا وكوريا الشمالية تعملان على إقامة نظام عالمي جديد وعادل. وفي الأخبار، كتب طارق فخري، واشنطن تدفع دمشق إلى استنزاف حزب الله، فخ المواجهة بأيد محلية. إلى عناوين نداء الوطن. مناورة خطرة للحزب في علي الطاهر، ونتنياهو ينتظر الفرصة. الحزب مسؤول كإسرائيل علي المجازر المتنقلة، والدعوة لموقف رسمي يدينه. شاحنات الترانزيت بلا ترانزيت، من ينقذ القطاع من الانهيار؟ قانون العفو العام بين طي صفحة الماضي وإعادة إنتاج الإفلات من العقاب. السفير السعودي يلتقي جنبلاط في كليمونسو ويبحثان تطورات لبنان والمنطقة.
يسعون إلى روما لإطلاع البابلون على مسار المفاوضات وبحث مصير اليونيفيل. تدابير استثنائية من وزارة الزراعة لتسهيل تسجيل المزارعين في القرى غير الممسوحة. نتنياهو: عملية خاصة للجيش والموساد أعادت رفات كاتس من لبنان بعد أكثر من 40 عاما. حرائق متفرقة في الدورة والفنار والإشرفية والدفاع المدني يتدخل. قائد الجيش: نواصل تنفيذ مهمات اتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة. الكتائب للسلطة: تحملوا مسؤولياتكم ونفذوا قرارات حصر السلاح. النائب العام التمييزي: تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى دمشق لمحاكمته. البطريرك العبسي من السراي: نثمن مواقف الرئيس نواف سلام الوطنية والحكيمة. بعد لقائه مع قائد الجيش المفتي دريان: نقف إلى جانب الجيش في مواجهة العدوان الإسرائيلي وحفظ الاستقرار. وزارة الطاقة: $36,000 غرامات تأخير أكذوبة. كوشنر: سحب أسلحة حماس وردم الأنفاق يبدأ من 30 إلى 90 يوما في غزة. القضاء السوري يحكم بالإعدام على وسيم الأسد ابن عم الهارب بشار. قاليباف: مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم أمريكا ببنود الاتفاق. الخارجية القطرية: اتصالات مباشرة مع إيران بشأن قضية الطيارين. سوريا تتهم إسرائيل بقصف مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، واستنكارات وإدانات عربية للعدوان. بعد تهديده بضمه، ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز كإقليم أمريكي. النفط السعودي يصل اليابان عبر قناة السويس. الدفاعات الجوية الإماراتية تصدت لعدوان إيراني جديد. وفي نداء الوطن، كتبت الدكتورة جوسلين البستاني: القرار في طهران والثمن يدفع في لبنان. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: ترامب يغلق باب المحادثات مع إيران، مواجهة هرمز تدخل مرحلة أشد، وقاليباف يرهن فتح المضيق بتنفيذ مذكرة إسلام أباد. دمشق تدين القصف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور، واشنطن عدته تصعيدا غير ضروري، وتل أبيب قالت إنها أطلعتها مسبقا على الضربة. حماس لكوشنر: سنتحول إلى حزب سياسي اجتماعي. قيادي أكد أن اللقاء مع المبعوث الأمريكي كان جيدا للغاية. الحشد يمنع التحقيق مع مسؤول شبكة تهريب صواريخ ومسيرات بعد ضغوط هائلة على السلطات العراقية. مايكروسوفت العربية: السعودية تنتقل لتطبيق الذكاء الاصطناعي. ترامب يطلب من مبعوثيه وقف محادثات إيران، وطهران تنفي استهداف الإمارات. مجلس الوزراء السعودي يرحب ببدء تفعيل التحالف البحري الدفاعي بين السعودية، تركيا وباكستان.
موسكو تتهم لندن بتأجيج الصراع وتهاجم سفنا محملة بالأسلحة الغربية. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيسة الجنائية الدولية. توم براك: أمريكا تعمل على آلية لتفادي الصدام بين تركيا وإسرائيل وسوريا. إعادة تموضع القوات الأمريكية في آسيا تختبر ردعها أمام الصين. مقتل 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدينة غزة بينهم طفل. الحرب توسع النزوح والحشود مستمرة في جبهات السودان. غموض يحيط بمصير قيادة الاستخبارات الإيرانية. ماذا نعرف عن مطار أبو الظهور العسكري الذي تعرض لثمان ضربات فجر أمس؟ الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران بعد العدوان الجديد. قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حق المجنس في ممارسة الحقوق السياسية. قطر: الوسطاء ينتظرون توصل عمان وإيران لاتفاق ثنائي بشأن هرمز يفضي لاستئناف المسار التفاوضي. مكتب نتنياهو: قبول سوريا بنشر قوات تركية يهدد أمن إسرائيل. تقييمات البكالوريا تربك الطلاب المصريين قبل أيام من بدء الدراسة. قاليباف يعارض رفع أسعار البنزين وسط ضغوط الحرب. فرنسا ستطرد دبلوماسيين إيرانيين في الأيام المقبلة. واشنطن توسع نطاق ملاحقتها ضد شبكة قرصنة إيرانية. السودان يعلن الحرب على التعدين العشوائي ويستهدف تنظيم الذهب. غواية الورق: كتب نقتنيها لا تكفي أعمارنا لقراءتها. مصر والأردن لشراكة جديدة في برامج السياحة الدينية. ما تأثير طريق القطب الشمالي على الملاحة في قناة السويس؟ وفي الشرق الأوسط كتب الدكتور فؤاد مطر عن لبنان والمعاناة المستمرة. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء، استعرضناها معا ضمن هذه الفقرة.

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. تعد جهة إغاثية حكومية المواطنين بمساعدات مالية للترميم وإعادة الإعمار قبل نهاية أيلول المقبل وفق ما يردده الأهالي في القرى، في حين أن لا مؤشرات حقيقية إلى ذلك في ظل غياب التمويل اللازم. بيكون من أجل تخفيف وطأة الاعتراض هذه الوعود العرقوبية يلي كلنا عارفين أنه لن يدخل لبنان أي دولار قبل سحب السلاح الميليشيوي. تبرز ظاهرة قيام منصات إعلامية جديدة في لبنان بشكل أسبوعي بعدما نجحت في استقطاب متابعين أكثر من المواقع الإلكترونية بحسب دراسة استطلاع لآراء الناس. مع أنه مفترض صرعنا قانون للإعلام، أي نعم بعد ما صدر بالجريدة الرسمية، بس هذا القانون كان من أحد أبرز أسبابه أنه محاولة إيقاف تفريخ هذه المنصات يلي ما معروف كوعة من بوعة.

يقول المعنيون بالقطاع المطعمي إن نشاط مؤسساتهم تحسن أخيرا بنسبة 80%، وقامت الحركة بشكل خاص على المغتربين اللبنانيين، فيما بقيت مطاعم بيروت مسكونة بهاجس حصول أي اهتزاز أمني، من شأنه أن ينعكس تراجعا في نشاطها بنسبة 50%. نقص يا جنعمي. طبعا هناك بعض التحسن بالموضوع السياحي من قبل المغتربين القادمين إلى لبنان، بس أنه أكيد مش رح بتكون مثل المواسم السابقة اللي ما كان فيها حروب. هذا شيء طبيعي جدا، الحمد لله اللي بعد بيجي حدا لعنا حتى لو مغتربين. بس تعفوا هذه القطاعات من المافيا تدأب دائما على سياسة النق. يمكن مش ما يزيدوا علي ضرائب. إلى أسرار جريدة الجمهورية. يقال إن قردا دوليا للتحول الرقمي في الإدارات الرسمية لن يقتصر على رقمنة المعاملات، بل سيضع قواعد جديدة لتبادل البيانات والهوية والتوقيع الإلكتروني بين عدد كبير من الإدارات. هذا القرض بعتقد بقيمة حوالي 150 مليون دولار جرت الموافقة عليه من المفترض من أجل المكننة بالإدارات. وياه على اليوم اللي بدنا نوصل فيه لهذه المكننة ونرتاح من السماسرة والشبيحة على أبواب الإدارات العامة. سنر هالمرة إن كانت الخطوة جدية ولا 150 مليار رح بيطيروا مثل ما طالروا المليونات السابقة.

علم أن شخصية غربية طلبت مؤخرا من مرجعية رئاسية إنهاء مهام مسؤول كبير، إلا أنها لم تتلقى حتى الآن أي إشارة إيجابية في هذا الاتجاه. هذا كلام يردد كثيرا عن موضوع أنه تبديل بقيادة الجيش أو المؤسسات الأمنية. بعتقد هذا الأمر غير مطروح أساسا على بساط البحث حاليا، حتى لو كان في مطالب غربية بهذا الأمر من باب الجدية بتطبيق التعهدات للدولة اللبنانية. توقعت مصادر وزارية أن يحصل لقاء قريبا بين رئيس نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسة لطي صفحة التباين الذي حصل خلال الجلسة التشريعية العامة، مع احتفاظ رئيس أسائيس سلام بصلاحياته الدستورية التي لا تتعارض مع صلاحيات الوزير أو تضرب التضامن الوزاري. حلت يعني، خلصنا حرد. انا بعرف من امبارح صار في اتصال، اتصل فيه الرئيس سلام للمعالي الوزير وقال له خلص بقى مش الحال، كبر شوي. شو استفدنا من هذا الموضوع كله على بعضه؟ بيسأل نفسه معالي او الناس اللي حرضوه على هذه الخطوة، شو استفاد من الموضوع كله غير مجرد ظهوره بموقف انشقاق حكومي او كأن الحكومة تتحدث بعدة ألسنة ولغات؟ أحرج نفسه وأحرج المؤسسة العسكرية بهالموقف الوليدي. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أن عدد من الصحفيين والإعلاميين يتجنبون استضافة أحد النواب بسبب كثرة مطالبه بعد انتهاء المقابلة وتدخلاته لتعديل بعض المواقف التي وردت مباشرة على الهواء قبل تعميم المضمون على وسائل الإعلام الأخرى. بيعمل مونتاج، قال كتير بنق بموضوع المونتاج، بعد ما يعمل مقابلة بيصير كل مرة بيتصل بالوسيلة الإعلامية بيقول له لا عدلوا لي كذا، وعا هلا هذا بيزعل منا فضجروا منه، ما عاش بدهم يستقبلوا. هلا إذا مش مقابلة مدفوعة عادي ما تستقبلوا بقى يعني، أما إذا مدفوعة فمضطرين بكون تعدلوا. يلحظ مواطنون تبدلا في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي من منطقة إلى أخرى وسط غياب جدول واضح وثابت، ما يعيد طرح إشكالية متجددة حول معايير توزيع التغذية وآلية تحديد ساعاتها وحصر المشكلة في القدرة على الإنتاج أو إدارة التوزيع. هاي مشكلة مزمنة، أن هناك عدم عدالة بتوزيع ساعات التغذية الكهربائية إن وجدت، لأنه بعتقد من امبارح مفترض ما عاد في كهرباء لأنه الوقف معمل دير عمار. وهيك هيك أساسا الوزارة الطاقة مهددة الحكومة أنه إذا ما خلال هالأسبوع سكرت جزء من العجز المالي اللي عليها فكمان بدهم يقطعوا الكهرباء عن إدارات الدولة. يلا كل مواطن عنده مراجعة بإدارات الدولة يجيب معه كيس كهرباء، ما تروح إيدك فاضي، عيب، خد معك لوح طاقة. علم أن التواصل مع وزراء في الحكومة لإجراء أحاديث أو الاستضاح بشأن مسائل معينة صعب في هذه المرحلة لكون أكثرهم في إجازة صيفية خارج البلاد. كنا عرفنا هذا الأمر أنه الجلسة اللي صارت الأسبوع الماضي هي آخر جلسة، من المفترض أنه يخدينا الإجازة، وتعبوا الجماعة، الله يضيع لهم تعب بجاه بيع اللعب، فمشان هيك غادروا برات البلاد حتى ياخدوا فترة نقاهة ويرجعوا مستعدين للمرحلة القادمة. أما المشاكل الموجودة فالله بيدبر. نظرية حسين الحاج حسن. إلى أسرار نداء الوطن. كان
لافتا أن الحزب نشر ورقة قانونية تحت عنوان العفو العام أم الإفلات من العقاب، خلص فيها إلى أن اللبناني الذي عاد من الأراضي المحتلة لا يتمتع بحصانة لمجرد عودته، واعتبرت الورقة القانونية بمثابة رفض للعفو عن المبعدين إلى إسرائيل وتهديد لهم. بغض النظر عما خلصت إليه الورقة يعني، بس أنه هذا الحزب الغير قانوني والغير شرعي يلي مش مرخص من الدولة واللي واقف بوجه الدولة وهو حالي مشبوهة حاليا ببعض القرارات الحكومية، هو اللي صار بده يصنف القرارات. يا خي قبل ما تحكي عن شرعية القوانين ابحث عن شرعيتك بالأول، ما أنت غير شرعي، ليه ما بتخجلوا أنتو؟ التعهدات التي ألزم رئيس تيار متناغم مع الميليشيا وزراء تابعين له في حكومات سابقة التوقيع عليها لا تزال سارية المفعول بالنسبة لوزير الطاقة السابق وليد فياض، لذلك طلب منه تكثيف إطلالاته الإعلامية للتصويب على أداء القوات في الوزارة بعدما انكشف أمر من كلفوه بالمهمة وباتوا فاقدين للمصداقية. الجميع صار فاقد للمصداقية، يعني طالما ما في كهرباء الجميع فاقد للمصداقية، بس فعلا هو مكفر بطلته الإعلامية الوزير فياض مثل ما مكفر بطلته التراقصية.

من المتوقع أن تكون لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان كلمة عشية المولد النبوي الشريف يتطرق فيها إلى ملفات عدة، من بينها أوضاع دار الفتوى وما رافق قانون العفو من ارتدادات سياسية. هذه كل سنة بيكون في كلمة يعني بفكرة الهجرة وأيضا بفكرة المولد النبوي، تنشوف إذا هالمرة رح بكل كلمة مختلفة من بعد المشاكل الموجودة بدار الفتوى ومواقفها من موضوع العفو العام، خاصة إذا كانت هذه المواقف فيها شفافية ومصداقية مش مواقف خشبية. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، قال مرجع سياسي لبناني إن الذين يزعمون أن نزع سلاح الحزب كفيل بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وفي طلعتهم السفير الأمريكي، حاولوا تجاهل دلالة الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري السوري بالأمس. فسوريا الجديدة لا تضم مقاومة مسلحة ولا تملك سلاحا يهددها، ومع ذلك قاصفت إسرائيل المطار لمنع إعادة تأهيله وفرض حدود على الحضور التركي والقدرات السيادية السورية. والغارات تثبت أن المشكلة ليست في سلاح المقاومة بل في مفهوم إسرائيل للأمن القومي. دايما بده يلاقوا عذر لموضوع السلاح لك. شفت ضربوا المطار بسوريا بالأمس رغم أن سوريا ما أعلنت المقاومة وجاهزة لتوقيع اتفاق أمني، أنه لا سلاح قادر يعمل قاعدة ردع؟ لو قادر يعمل قاعدة ردع كنا منقول فيها وما فيها، بس طالما بالعكس كان مسبب للخراب فنزعه أولوية. بعدين هيدا ما له علاقة بالموضوع الإسرائيلي، مطلب نزع السلاح ومطلب لبناني يا أغبياء. قد ما تدوروا على حجج دايما نحن جاهزين لنقد كل تلك الحجج الواهية. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها هلأ. أما المحطة الفنية فرح بتكون إصدار جديد ضمن ألبوم كاظم الساهر الجديد، أغنية جميلة بعنوان أحباب.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وبمدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين الكذابين.

بالطبع لدينا الكثير من العناوين والمواضيع التي سنتحدث عنها في هذا القسم الثاني، بالإضافة للمقال نظرة للترندات السوشيال ميديا بلبنان والمنطقة. كل هذه الأمور موجودة، إنما بالإنترو خلينا ناخد هيك خبر من الأخبار كمان اللي دايما تعد أخبار عابرة مع أنه بكون ذات مغزى ومعنى. بلا معنى. من الأخبار اللافتة اللي قطعت مرور الكرام بنشرات الأخبار ومتابعة الناس هي إعلان العدو الغاشم بالأمس على لسان رئيس وزرائه الإرهابي نيتن الإرهابي أنه الجيش العدو استعاد جثة يهودا كاتس يلي كانت سقطت بمعارك لبنان منذ حوالي 44 سنة. بحسب ما نشر عبر القناة 12 الإسرائيلية، وطبعا هيدي قناة 12 منجيب لكم المصدر، مش مثل الناس بتطلع بتقلك الإعلام العبري بتطلع بتكذب مثل ما بدها أو على طريقة موشي يائير ونعيم البورزان. القناة 12 الإسرائيلية بتقول وصلت لإسرائيل مادة يجري فحصها والتحقق منها تشير التقديرات الأولية إلى ارتباطها بالجندي كاتس، وأنه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على تواصل مع أفراد عائلته بهدف استكمال عملية التحقق. وبعدين رجع طلع البيان من مكتب النتن ليأكد أنه هذه الجثة تعود للجندي كاتس. شو قصة هيدا الجندي على السريع؟ هو واحد من الجنود اللي سقطوا بمعركة السلطان يعقوب الشهيرة. معركة السلطان يعقوب التي جرت من 44 سنة واللي سقط بوقتها عدة جنود من جيش العدو، دل بيناتهم ثلاثة عم بيدوروا عليهم. هيدا الثالث مشي حاله لقوا، يعني بليلة 10-11 حزيران من عام 82 هيدي المعركة كانت بالجنوب، ومن وقتها لغاية الآن ما نسوا هودي الجنوب، قعدوا عم يبحبشوا عنهم وين دفنينهم وين كبينهم، استعادوهم ثلاثتهم.

للتذكير يعني استعادت إسرائيل رفات زكريا باومهل والجندي الثاني اللي اسمه تسيفي فيلدمان من بعد سقوطهم ب 37 سنة بنيسان 2019 وبأيار 2025. اثنينيتهم استعادته كان باقي هيدا الجندي كاتس فمش الحاله امبارح كاتسو اسمه يهودا كاتس. طبعا بعيدا عن التفاصيل تبعيت استعادته قبل كل شيء تتشوف راحة البال اللي عم يشتغلوا فيها الجماعة انه بحبشوا واشتغلوا عاملين فحص دي ان اي قدام معناتها المقاومة ايزيتهم كتير خوفتهم ميت رعب نتنياهو. هيدا واحد. اثنين تتشوف انه الجماعة ما بينسوا يعني ما طاروا ما بينسى بيتهم ما بيموت وبعدهم بيدوروا على الجثث وبقايا الجثث العفنة تبعيتهم لو مهما طال الزمن بدل عندهم ملفات مفتوحة وبيشتغلوا عليها مثل ما شفتوا بموضوع المفاوضات كمان اللي عم تصير لا تبادل الرهائن مع لبنان كيف فتحوا صفحة ناس اختفوا من الطائفة اليهودية اللبنانية تم قتلهم على يد الميليشيات منذ 82 رجعوا فتحوا ملفهم حاليا.

والشغلة الثالثة اللي بتقدر تستنتجها من هيدي الحادثة، كيف نحن هيك ببساطة ما بنسأل عن جثث قتلنا. يعني لهلأ كل ما يفوت الجيش اللبناني أو الإسعاف على بلدة من بلدات الجنوب والبقاع بيلاقوا عشرات الجثث اللي متروكة بالطرقات من عدة أشهر بدون ما حدا يسأل عن مصيرها ولا عن أسمائها ولا لمين ولا من أي عائلة. طبعا هلا بينبق ابو راس مربع بيلك نحن ما فرقنا معنا، الروح صارت عند رب العالمين وارتقى سعيدا. ايه بس هذا ما بيعني انه اكرام الميت دفنه، ما هيك انه مش ننسى، مش عائلته تكون مش عارف الشيء عنه. نحن ما كنا عارفين عدد الاسرى، هيدي الميليشيات ما كانت عارفه شو عندها اسرى اساسا عند العدو، عرفتها من خلال المفاوضات يلي صارت. لأنه نحن دايما بنرفع هيدا الشعار أنه خلاص الروح صارت عند رب العالمين، الجثة ما بتفرق. لا بتفرق، في ناس بتحب تروح تزور المدفن، في ناس بتحب أنه تعرف مصير أولادها، بس أنتم ما بيهمكن أرواح المدنيين، ما بحيكم كنتوا تسألوا بفكركم العفن عن الأرواح وقيمتها وديش الخسائر بتكون. المهم السلاح، السلاح وباح يا باح. بس الجماعة بيشتغلوا بمزاج، يعني بتتذكروا كم انزال عملوا كرمال يبحثوا عن موضوع الجثث وكم فحص دي ان اي؟ عادي جدا متضايقين، ميتين رعبة ما عارفين عم يتنقلوا داخل الاراضي من العمليات الفز للمقاومة اللي عم تطالب بالمحافظة على السلاح، وكانوا سلاحها قادر حتى يردع العدو عن البحث عن قتلاه من 40 سنة. وحول هذه الدكاكين المسلحة بعيدا عن الموضوع هذا، رح بتكون الفقرة القادمة لنعمل هيك نظرة شاملة حول هذه الدكاكين والشعارات اللي رفعتها وحاليا كرمال شو عم بتقاتل.

تسارعت الأحداث وزادت التطورات في بلادنا وفي منطقتنا بشكل عام أو في البلدان التي تتواجد فيها الأذرع والميليشيات المسلحة، كلما سقطت كم هائل من الشعارات التي رفعت سابقا والتي جرى الضحك فيها على الناس والتلاعب بعواطفهم ومشاعرهم من خلال شعارات براقة، اكتشفوا أنهم كانوا يعيشون دور الزوج المخدوع إنما بعد فوات الأول. معركة حصر السلاح التي تحدث في أوطاننا حاليا والتي يتم دفع ثمنها غاليا كما دفعنا ثمن لهذا السلاح والتي ستصل إلى نتيجة حتما شو ما كانت التكلفة، بين لبنان وفلسطين والعراق وصولا إلى اليمن، كل هذه البلدان التي تعاني من الميليشيات المسلحة، نجد الآن بوجه من يرفع هذا السلاح. أتذكرون شعار وحدة الساحات؟ أتذكرون تلك الشعارات التي تم التغني بها لسنوات وتم التحريض من خلالها على الدولة؟ أين أصبحت وحدة الساحات؟ وأين اتجه تصويب هذا السلاح حاليا؟ وسعوا عينكم شوي بتشوفوا صوب مين على صدر مين موجه هذا السلاح الذي يدعي أنه سلاح لمقاومة إسرائيل ولمحاربتها. هلا اخر شيء رح ردك لعنا لهون لانه الهون الحديث طويل، بلش مثلا من عندك من العراق، دائما بيرفعوا لك انه شعارات المقاومه في معركه حصر السلاح ورئيس الوزراء يلي مصر وقال لك لو بدي ادفع حياتي ثمن لمكافحه الفساد وحصر السلاح، بنحكي عن الرئيس الزيدي، هذا الامر مستمر. شفتوا اجواء التصعيد؟ شفتوا سلاح صوب مين عم يتصوب؟ هل هالسلاح تصوب شي مره صوب اسرائيل؟ قطعا لا. بنضرب كردستان، بنضرب مقر رئيس الوزراء، بنضرب مقرات حكومية، كله من أجل المشاغبة. طبعا في فصائل قبلت وفي فصائل بعدها مش قبلينة رغم أن الموعد هو لنهاية أيلول. صوبين توجه السلاح شيومة أساسا، هل هذا السلاح وجه المحتل الأمريكي؟ كمان قطع لا، ما هيدا السلاح وهيدي الميليشيات المتآرنة دخلت على الدبابة الأمريكية وبيدعوا أنهم هن فريق مقاومة. دايما بتلاقي بعناوين وسائل الإعلام التابعة لمحور الحشاشين بلقيادات المقاومة العراقية، مقاومة مين يا بابا؟ ما نحن عارفين والتاريخ بيعرف مين اللي قاوم، اسألوا الفلوجة، اسألوا الأنبار، اسألوا الموصل. أما أنتم دخلتم على الدبابة الأمريكي، فأنتم استلمتوا السلطة بصفقة مع الأمريكان وتدعون المقاومة، واليوم لما صار الموضوع جدي لحصر السلاح بيد الدولة تم اكتشاف طبعا هذا ما نحن مكتشفينه من زمان ومنحدثكم عنه من سنوات، عمر البرنامج صار 11 سنة. اليوم في بعض المضللين يلي كانوا غرقانين بجو الشعارات اكتشفوا أن هذا السلاح ما هو إلا جزء من التحالف الميليشيوي المافيوي يلي عايشينه بلبنان للمحافظة على المكتسبات، المحافظة على السلطة، المحافظة على شبكات التهريب وتبييض الأموال ونهب مدخرات البلاد.

وسع نظرتك شوي وروح صوب اليمن الذي فيه العبر حاليا جراء الانقسامات، وشوف هيدا سلاح كمان اللي ادعى انه هو جزء من وحدة الساحات، ولو جيش اليمن، جند اليمن وجند الشام اللي كان يتغنى بهم احدهم. هل شي يوم هيدا السلاح ضرب العدو الاسرائيلي؟ بتقلي ايه ضربوا بدري كم صاروخ، ايه بس ده اخدت وقت لوصلت وعملوا انذاراتهم ومش الحال، وما هل اضروهم بشي؟ ما اضروهم بشي. صوب مين موجه هيدا السلاح اليوم؟ موجه هذا السلاح صوب المرفأ المخا اللي هو مرفأ ارتكاز لدى اليمن، صوب المطار، صوب الأراضي السعودية، صوب الناس اللي عم يضربهم ضمن الشرعية اليمنية، وعم تشوفوا المخيمات والنزوح وأزمة الجوع والعطش الموجودة بمخيمات النزوح. هذا السلاح كرمال شو عم يستخدم هلا؟ للمحافظة على السلاح. صار هو هيدا الشعار، صار السلاح هو غاية وليس وسيلة للتحرر، رغم أنه مفترض أنه هو وسيلة للتحرر وبعد ما يصير التحرر يسلم السلاح إلى الدولة. لا، صار هو بحد ذاته غاية الوجود، لأنه هو أساس المشروع. بعيدا عن تواجد السلاح الغير شرعي، شو بدهم يشتغلوا هاو؟ شو بعرفوا يشتغلوا؟ جماعة حشيشين، أرض حشيشين، مهربين، مبيضي أموال، مخدرات، كابتاغون، تجارة أعضاء، تجارة نساء، دار كويب، هني بحد ذاتهم. فشو بدهم يشتغلوا؟ بدكم يشتغلوا شغل عادي؟ تعودوا على هذا التحالف المافيا والميليشيوي يلي من خلال التحالفات بيقدر يحموا فيها سلاحهم وبنفس الوقت يمارسوا فسادهم. هلا صارت الأولوية هيدا سلاح اللي عنوانه محاربة إسرائيل باليمن. هذا بيزعمون طبعا ما بعمرهم حاربوا لإسرائيل، كل عمره كان لضرب اليمنيين، لشق صفوف اليمنيين، لضرب الأراضي الخليجية وتحديدا السعودية. صار موجه صوب ميناء المخا، صار موجه لأغلاق ومضايقة السفن بباب المندب، خدمة لمعلمين وأسيد جمهورية الملالي الإرهابي. ما في داعي ذكرك بكل الملفات التي فتحت عن الخلايا اللي تم اكتشافها سواء بالقطيف السعودية والخلايا بالكويت والخلايا بالبحرين، وتحريض أشياء الموجودين بتلك البلاد من أجل حمل السلاح ضد الدول والانتفاضة. هودي كانوا لمحاربة فلسطين، لمحاربة كرمال فلسطين، لمحاربة إسرائيل؟ لا طبعا، هودي كانوا للمشروع الإيراني الفارسي التافه السفيه يلي أساسه طبعا ضرب الدول العربية، لا بل كان أكبر خدمة تم تقديمها للعدو الإسرائيلي بها هذا التمزيق يلي صار للأوطان العربية والانقسام السني الشيعي اللي أعيد أحيائه من وقت ظهور جمهورية الملالي الإرهابية بال79. لحتى ارجع فيك على لبنان، طبعا هون استثني الاستلاف الفلسطيني بونيك محتلين، اي نعم هن بيتبعوا نفس الفكر نفس الطريقه، بس هونيك عندهم احتلال وبحقهم يكمشوا السلاح وعم بيحاربوا في اسرائيل فعلا، اي نعم بيستخدموه استخدامات اخرى بس عم بيحاربوا في اسرائيل. تعال حتى رجعك على لبنان. حاليا الغضب والتهديد بغضب الاهالي والشعب الذي لن يسكت بعد اليوم، والتهديد بالحرب الاهليه و ضد مين عم بيكون؟ هل ضد العدو الإسرائيلي يلي هو المجرم واللي كان طبعا عم يقوم بالاحتلال والقتل والتخريب لا أبدا، هو بيوجه مين؟ بيوجه الدولة اللبنانية، بيوجه الشعب اللبناني.

لماذا رفع الصوت؟ شوف كلاتهم بيحكوا بنفس اللغة. لماذا رفع الصوت أبدا ولن نتخلى عن السيكي لحلح وباح يا باح ولن نتخلى عن السلاح وكلها شعارات هاي واللي مستعدين يدفعوا الناس أثمان غالي ما عنده مشكلة. لك سلاح بيتواجد مفترض لا يحمي البلد لا يحمي الشعب لا يحمي البيئة. لا نحن صرنا بنستخدم البيئة والشعب والبلد فقط لحماية السلاح لأنه صار هو الغاية. الغاية التي تبرر كافة الوسائل برأيهم. الضرورات تبيح المحظورات والفتاوى الشرعية الدليفري جاهزة تحت البعض. شايد اللي عم تشوفوه حاليا بوج مين عم يرفعوا صوتهم أولاد الميليشيا مش بوج الدولة اللي عم تحاول انه تنفذ حصر السلاح بيدها وتصير انه دولة عادية طبيعية. هذا شيء طبيعي انه تكون دولة تمتلك قرار الحرب والسلم ولن يكون هناك مجموعات مسلحة على أراضيها. ليه؟ لنحافظ على سلاحنا لنحافظ على سلطتنا لنحافظ على التحالف بين المافيا والميليشيا يلي كان عم يخلينا ننهب مقدرات الدولة وننهبها لحديد ما نشبع ونسيطر على مواردها ونسيطر أيضا على معابرها البحرية والبرية والجوية. انتو بكون تسيطروا عليا انتو بكون تقشطونا هيدي الصلاحيات منرفع بوجهك بقى شعارات العمالة والخيانة ومنشيطنك ومنشيطن مشروعك ومنتهمك انك عم تنفذ مطلب امريكي اسرائيلي بينما هذا مطلب اغلبية الشعب اللبناني. أكيد ضمن هالفترة في كتير ناس وعيت وأكيد من بعد نكبة الطوفان والمعارك التي صارت كتير ناس فاقت وشافت أنه حقيقة تلك الشعارات اللي كانت مرفوعة كتير ناس من اللي كانت تخوننا وتوجه لنا سهام العمالة وتخرجنا من الملة رجعوا صاروا يقولونا لا والله كان معكم حق والله أثبتوا أن وجهة نظركم مزبوطة بس بعد شو ماشي الحال هل أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا. هلأ صار علنا الكلام علني يعني ما عاد بالأول مخبى وتقية وأبدا صار عم يقولوا لك السلاح لن نتخلى عنه أنتم كنت أشطونا على الصلاحيات نحن منوهمنا شو بنشتغل بمكن يانا نتاجر بالكابتاجون كنت سكرونا معامل المخدرات يا كفار بكون يانا نشتغل بمال لظيف حقيقي بعيدا عن المال الحرام ما بنعرف ما تعلمنا نحن كل عمر هيك عايشين بكن تخلونا نشتغل مثل الناس الطبيعيين معاذ الله. طبعا هذا موضوع مش جديد على بلادنا العربية خاصة من وقت ظهور الكيان الغاصب واحتلال الأراضي الفلسطينية وتهجير شعبها. هل الشعارات هيدي استخدمت من قبل الأنظمة الدكتاتورية سابقا لو راجعوا نتفي تاريخنا استخدمت من قبل نظام عبد الناصر نظام الأسدين البائدين نظام القذافي دفع أموال طائلة كرمال الاستثمار بموضوع القضية مقاتلة إسرائيل وبعمره ما قتلها. ضحكوا بهالشعارات على الشعب واستغلوا عاطفتهم وتأييدهم للموضوع المحق بتحرير فلسطين لحتى يسيطروا على البلاد وينهبوا مقدراتها ويزجوا بالناس بالسجون. رفعوا شعارات فلسطين وزجوا بالناس بالسجون عمره أضرب من اللي عملته إسرائيل بالفلسطينيين. فبالتالي مش جديد هيدا المتاجرة بالشعارات ورفع شعارات تكون مخالفة تماما لأرض الواقع. الجديد انه في ناس بلشت توعى وبلشت تفيق وبلشت ترجع تشوف تفتح الصفحات القديمة وتعرف الدين ضحك عليا ودي ضاعت سنين من عمره وضاعت الالاف من شبابها بالمعتقلات والسجون لا خدمة هذه الشعارات يلي كانت فقط للمحافظة على السلطة. شيء بيرفع شعارات الاشتراكية والبعث سابقا وشيء حاليا بيرفع الشعارات الدينية وتجارة الدم والدين كلياته للوصول إلى السلطة. لا هدف إلا الهدف بالعكس بيتخادموا مع بعضهم البعض. هني إذا بيوم من الأيام إسرائيل بتفكر تنسحب ما عاد لهم وجود شو قالوا وجود شو قالت وجودهم. وبنفس الوقت إسرائيل إذا هيدي الدكاكين تقفل شو بيعود إلى قيمة كيف بدها تستعطف الغرب كيف بدها تاخد مساعدات كيف بدها تعمل جرائم القتل اليومية كيف بدها تخلق الأعذار لنفسها. فاتنيناتهم حاجة لبعض ما ضروري يكونوا متفقين بشكل مباشر بس التطرف بجير تطرف واتنيناتهم بحاجة لبعض من أجل أن يبقوا موجودين واتنيناتهم ما بيتخلوا عن بعض ولا بيرضوا يلغوا بعض. هيدا مش تنظير هيدا واقع عم تشوفوه أمام أعينكم وشفتوه سابقا. اللي غض النظر عن تشكيل تلك الدكاكين الميليشاوية واللي ترك سلاح يوصل واللي ترك الأنفاق تبنى أكيد كان عارف أنه بيوم من الأيام بده يستغلها ضدهم. وهي أنا اليوم الحقيقة ما في أحلى من الحقيقة عن ظهورها الحقيقة العارية عن كل الأكاذيب واللي ممكن تشوفها بأم العين بعيدا عن كل الضجيج.
الآن أصبحت هذه الميليشيات تقول بشكل علني لن نتخلى عن السلاح، لأننا لا نريد التخلي عن السلطة، لأننا لا نريد أن نتخلى عن الصلاحيات التي شفطناها جراء استخدام هذا السلاح بالداخل. صار التهويل بهذا السلاح على الدول، على دولتنا، على الدولة العراقية، على الدولة اليمنية، على أي مكان الدولة عم تحاول تفرض فيه نفسها. طبعا هذا من أجل السلطة، من أجل الاستمرار بالمكاسب يلي حققوها، وليس من أجل مقاتلة إسرائيل، وليس من أجل القضية، وليس من أجل كل تلك الشعارات الخشبية يلي ضحكوا فيها على العالم سنين طوال. سبحان الله، لا نغضب لجرائم القتل الإسرائيلي. أي جريمة بتصير من وجه ظهر على الدولة، شفتوا؟ خليه ينبسط جوزيف عون، خليه ينبسط ما بعرف مين، خليه ينبسط نواف سلام، مع أنه هن ما هن اللي تسببوا بالحرب، بس بدنا نستغلها باستغلال سياسي رخيص للتصويب على المفاوضات مثلا، وكأنه هي المفاوضات اللي جلبت الحرب، مش هذا السيك الأحلح يلي ما قدر يحمي شيء ولا رح يقدر يحمي شيء ولا يحرر شيء. لم يحرر شبر من الأرض المحتلة، ولم يحمي طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا حتى قبرا، هاي حتى القبور نبشوها وأخذوا الجثة اللي بدهم إياها. إنها ساعة الوضوح، هيدي ساعة الوضوح ادفعنا ثمنها غالي. طبعا في ناس بعدها مغيبة، بعدها مضللة، بعدها عايشة أوهام تلك الشعارات، بس في كتير ناس فاقت وشافت بعينها أنه كل ما حدث سابقا لم يكن إلا مزيج من تجارة الدم والدين والشعارات الكبيرة اللي ما أنتجت إلا حروب وخراب ودمار وتهجير وفتن تشعل ولا تنطفئ.

هي الأيام، هي الأيام تكشف كل شيء، تظهر كثير من الحقائق، إنما للأسف نكون دفعنا أثمان باهظة جدا من أرواح الناس، من أرزاقها، من أراضيها، من منازلها، من أولادها، من راحتها. دفعت الناس أثمان تقيلة بأعداد هائلة نتيجة هؤلاء الكاذبين المضللين، واللي كل يوم عم ينفضحوا أكتر إنه كل هدفنا السلطة، كل هدفنا المحافظة على المكاسب، المحافظة على تحالف الميليشيا مع المافيا، لغاية إنه قادرين يوجهوا بشكل مباشر السلاح على دولتهم بدل ما يوجهوا على إسرائيل كما يزعمون.

0: ما بعرفه لا ما بعرفه.
1: Tripoli Life.

ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

لافت جدا كان بالأمس المؤتمر الصحفي أو الانتفاضة التي أعلن عنها الوزير السابق النائب الحالي جبران باسيل بوجه السلطة بوجه الحكومة التي لا تنفذ الإصلاحات. مؤتمر صحفي ناري أكد فيه على أنه خلص هو بالمعارضة وأنه بده يكافح كل الفساد الموجود لدى هذه السلطة الآفمة. بالأمس شن رئيس التيار البرتقالي هجوم واسع على الحكومة متهما إياها بالفشل بتنفيذ وعود الإصلاح، ومعلنا أن المعارضة وجهت 49 سؤال لهيدي الحكومة وما ردت على ولا سؤال منهم. يا عيب الشوم على ما مش معبرتهم، وعدت ملف من 57 نقطة لو معتبر نفسه معارضة، من 57 نقطة لمسائلتها بملفات الحرب والسلاح والإصلاح واتفاق الإطار، وطالب بعقد جلسة نيابية علنية لمحاسبة هيدي الحكومة الفاشلة.

يقول المناضل الكبير جبران باسيل بالأمس أن الحكومة دخلت للحكم تحت عنوان حكومة الإنقاذ والإصلاح، لكنها قد تخرج منه تحت عنوان حكومة الإنقاذ من الإصلاح. معضوم معضوم كاكاكاكا. دمه خفيف يا أخي زلمة، سبحان الله، لديه قبول واسع لدى أغلبية الشعب اللبناني وأغلبية سكان الكوكب. وسأل الحكومة سؤال كتير خطير، قال له بكون تخبرونا شو قصة هيدي الورقة الأمنية، هل هناك ملحق أمني لاتفاق الإطار؟ معلش صارحونا، نحن عم نحب الصراحة، نحن كل عمرنا مصارحين شعبنا ولا بعمرنا ضحكنا على الناس، فلذلك هذه الانتفاضة كانت منتظرة، ونحن بالبلد بلد ينخره الفساد بحاجة لبطل، لعظيم، لعملاق، لمناضل، بطل أممي مثل جبران باسيل يقف بوجه هذه الحكومة الظالمة التي تنهب من جيوب اللبنانيين والتي تخضع للعدو الغاشم من زمان. وينك يا رجل؟ وينك من زمان؟ بحاجة هالبلد لشخص مثلك، لشخص وطني مناضل يقدر بقى يفرض هذه العناوين، حاجة بقى يضحكوا علينا، ناطرينك من زمان. أين كنت؟ ملتهي بزدود؟ سلمولي زدوده. طبعا نسي هذا الإمعة أنه كل هالمشاكل اللي عم تعالجها الحكومة هي ورطة من عهد النحس، نسي أنه كل هذه الأزمات والمشاكل بدأت من عندهم، من الطاقة وصولا إلى الحدود واتفاق كاريش وتغطية السلاح الميليشيوي، نسي كل هذه التفاصيل وفكر الشعب اللبناني بلا ذاكرة ونازل هلأ تنظير على العالم. بس نحن بحاجة للأمانة، نحن بحاجة بقى لشخص مثله، يعني نحن بحاجة لتيار يجي ينقذنا من هذا الفساد، خلينا نجربهم بالسلطة، يعني يا ريت بقى وحلا بقى إنسان مثل جبران مش بس يوصل على الرئاسة، على الوزارة، على الرئاسة كمان فرد مرة، حلنا بقى نتخلص من كومة الفاسدين الموجودين ونجيب ناس نضاف كف ونضيف ما بحياتهم اتورطوا

بقضايا فساد ولا بحياتهم بيعوا البلد ولا عملوا صفقات خارجية ولا تحالفوا مع الأمريكي وبعدين مع الإسرائيلي وبعدين مع السوري وبعدين مع الإيراني وبعدين ما بعرف مين، بس كرمال وصلونا على قصر بعبدة كرمال الله، ولا بيعوا الجيش ولا بيعوا المعتقلين ولا تاجروا أبدا. أعوذ بالله، نحن بحاجة لهيك طيار نظيف عفيف لطيف ظريف خفيف. انتفاضة انتفاضة بكل معنى الكلمة. ايه لك ايه جاهز اسئلة لهالحكومة، واذا ما ردوا عليك نزلوا وتظاهر، نزلوا وتظاهروا ضد هيدي الحكومة الظالمة اللي عم تبطش بالعالم واللي عم تسرقها واللي عم تعمل صفقات على ظهرها وتجيب بواخر، تجيب بواخر تطلع من وراهم مليار دولار وتزرع موظفين فاسدين بقلب الدولة لحتى ينهبوها. جيب نزل وتظاهر وقف ضد هيدي الحكومة. اسألك، نحن بحاجة لرجل مثلك، ان كنت رجل يعني. بحاجة لنص رجل مثلك يا أخي. يعني يلي بيسمع هالمؤتمر الصحفي الناري واللي بعدين تم ترجمته طبعا بخبر تم توزيعه على وسائل الإعلام، بيفكر انه هذا التيار لم يدخل أبدا إلى السلطة بحياته، ولم يتورط بصفقات الفساد، ولم يستلم وزارات، ولم يهدم الوزارات، ولم يغطي السلاح الميليشيوي، ولم يتاجر بدماء شهداء الجيش، ولم يبيع ويشتري بدماء اللبنانيين كافة. بفكر انه هذا التيار نازل هلا من السماء، هلا نازل دغري طازة طاهر ما عليه ولا اي لمسة ولا اي تاتش فساد. يعني والله لو حدا معاش جنة السلطة وطلع عمل هيك مؤتمر صحفي وطالب الحكومة نقول له لا ما هو حق، يعني زلمة فيت جديد على الساحة أعطوه فرصة خلينا نجرب، بس ناس عشنا معهم العهد النحس واللي شهدنا فيه كارثة تفجير المرفأ وكارثة الأزمة الاقتصادية وكارثة قلة الدولار، وإسا شو في كوارث وكوارث الاحتلال والتغطية على السلاح واتفاق مهرم خيل. عشنا كل هذه الأجواء من وقت اللي رجعوا على البلد وما شفنا يوم حلو. اللي عنده هيك ماضي وهيك يعني قرف ما بده يخف شوي بهالشعارات الكبيرة اللي بده يرفعها وهذه الانتفاضة العظيمة، بس هذا لا يستطيع إنسان في العالم أن ينكر نحن البلد بحاجة، نحن كبلد كشعب بحاجة لمنقذ، وها هو المنقذ قد ظهر وبان بالأمس بالمؤتمر الصحفي. نعم إنه جبران.

بالنسبة للحكومة، إذا ما أخذتوا هذا الكلام على محمل الجد واعتبرتوا أنه مجرد عم بجعدن كالعادة يعني، فأنتوا تتحملوا المسؤولية. أنتوا ما عارفين إذا صارت انتفاضة برتقالية بالبلد شو بيصير. البلد بيصير عصير ليمون. أنتوا ما بتعرفوا حجم الشعبية اللي بيتمتعوا فيها الجماعة وقادرين ينزلوا بجرف هائل على الأرض يمسحوكم. فأوعى أوعى تغلطوا وما تاخدوا هذا الكلام وهذه الانتفاضة بشكل جدي، وإلا أنتوا المسؤولين. وقد أعذر من أنذر. هنيئا للبنان، هنيئا لهذه البلاد بهذا المناضل العظيم الذي أتى لكي يخلصنا من براثن فساد الدولة والسلطة التي لم يطأها يوما ولم يستلم ملفاتها يوما. هنيئا لنا بهذا المغوار الذي مستعد أن يضحي بنفسه وبطياره بمصريته كرمال يخلصنا من فساد هذه السلطة الظالمة الكافرة الجاحدة.

لما منقلكن عنا بهالبلد كومة مسؤولين وقحين فاجرين لديهم من الوقاحة والفجور والسفالة ما لا يمكن انه تتخيلوا بيوم من الايام، بيعملوا العملة كلها على بعضها، بيتسببوا بالكوارث، بيهدوا الدولة، بيسرقوها، بينهبوها، واخر شي بيطلعوا بده ينظروا على العالم ويعطوها الحلول بعد ما يكون هن خلقوا المشكلة. لما بيكونوا هن بالسلطة بينسوا كل هذه الحلول، بالعكس بيلجأوا لمزيد من الهدر، مزيد من السرقة، مزيد من الصلبطة والفساد. بس يصيروا برات جنة السلطة بيتذكروا الحلول الموجودة لمشاكلها. جميل أحوال، نحن معك، نحن مع معاليك، نحن معك أيها المنقذ، أيها المغوار، أيها البطل، نحن معك مع كل هذه الشعارات التي رفعتها. ويلا خلينا نجرب، خلينا نجربكم بالسلطة، بركي بكونوا أحسن من جربناكم، طلعتوا نحس، ماشي الحال، نجرب نجربكم مرة تانية، بنمشي ورا كذبكم.

هلا شو مفكرين عم نمزح يعني؟ منو البلد مش بحاجة لفارس مغوار يلبس ثوب العفة والطهارة وينططي حصان الإصلاح ويستل سيفه المصلح لكي يقضي على رقاب الفاسدين؟ ومين هالفارس المغوار غير جمران؟ جربوا جربوا صدقوني ما بتندموا. معه حق ينطفي شي بيضجر يا أخي، مش معقول الدولة كيف أبدا مش عم تكنس كل الوسخ اللي زرعوه بالدولة خلال عهده. جربون بركي صاروا أوسخ صاروا أحسن. نروح صوب المقال اللي اخترناه لحتى نقرأ لحضراتكم لليوم، وهو مقال يعبر عن الواقع، عن واحدة من المعارك الدائرة في داخل هذه البلاد بين الشرعية وبين الميليشيا. كتب سامر زريق بصحيفة نداء الوطن مقال بعنوان ربان الشرعية في مواجهة حائك الخيبات. لكي نعرف بماذا يرمز هذا العنوان علينا أن نقرأ التفاصيل، فهيا بنا. يبدأ المقال: احتفى الحزب منذ أيام بالذكرى السنوية لانتصار حرب تموز، وألقى أمينه العام كلمة حظيت بانتشار استثنائي بسبب استناده لمقال خيالي بتوقيع صحفي بلا وجود. ربما يبدو الأمر سورياليا بالنظر إلى الوقائع المشكلة وعودة الاحتلال الإسرائيلي لأجواء أو لأجزاء من الجنوب، وإن كان بمساحة جغرافية لا تزال أقل من تلك التي كانت معروفة بالحزام الحدودي، إلا أنها أشد قسوة وبطشا وتدميرا. غير أن الحزب لا يسعه تجاوز مناسبة تعد حجر زاوية في سياسات التعبئة وشد العصب، فحرب تموز هي ركيزة صورة الانتصار التي بناها في الوعي الجماهيري وشحذها كالسيف المصمول، واستخدمها كرأس مال سياسي وأمني للهيمنة على قرار الدولة قبل التمدد بميليشياته إلى سوريا والعراق واليمن. ناهيكم عن محاولات العبث المستمرة بأمن الأردن عبر أدوات في القلب منها المخدرات. المفارقة أن إسرائيل كانت سخية مع الحزب، فمن موقع الخصومة سمحت له بمراكمة نفوذ يتجاوز الحدود اللبنانية، وغضت الطرف عن تحوله إلى قوة إقليمية بما ينسجم مع مصالحها في تخريب البنيتين السياسية والمجتمعية في دول المنطقة. لكن اليوم المعادلة تبدلت، فإيران التي قدمت طويلا بوصفها مفاوضا دبلوماسيا ماكرا يتدثر بصورة حائك السجاد الصبور الذي ينسج الخيوط واحدة تلو الأخرى حتى تكتمل سجادة النفوذ الإقليمي، أضحت اليوم أقرب إلى صورة حائك الخيبات الذي يراكم خيبة تلو الأخرى وسط عجز عن قراءة التحولات وتساقط خيوط النفوذ من لبنان إلى العراق. يتابع سامر زريق بمقاله: خلال حرب الإسناد فقد الحزب قيادته وجزءا كبيرا من صورته، فيما بقي الاحتلال محصورا في بضع نقاط. وفي حرب الثأر للخامنئي خاسر الجغرافيا، ومعها ما تبقى من خيط رفيع كان يستخدمه للفصل بين تبعيته الكاملة للمركز في طهران وبين لبنانيته بالهوية. يدرك الحزب كما الحرس الثوري أن مرتفعات علي الطاهر وما خلفها من مواقع وتلال في إقليم التفاح وجبل الريحان وسواها تشكل مفاتيح استراتيجية لجغرافيا الجنوب، لكنه يرفض تسليم هذه المفاتيح للدولة لأنه ببساطة يسلبه الورقة التي يستمد منها الشرعية. لذلك تتسع محاولات احتواء رئيس الجمهورية والضغط عليه وصولا إلى تأليب الجيش على السلطة السياسية،
والعمل على ضرب العلاقة بين الشرعيتين السياسية والعسكرية بهدف منع اكتمال الحلقة التي تعيد القرار إلى الدولة. فمعركة الحزب ليست مع الرئيس جوزيف عون كشخص، بل مع دوره كربان للشرعية. لم يبع اللبنانيين شعارات زائفة وأوهام تحرير الجليل، ودخل المفاوضات بواقعية المدرك لضعف موقف لبنان ومحدودية قدرته على المناورة، وأن المهمة الأولى ليست اختراع انتصار من الكلمات والشعارات، بل الحد من الخسائر ومنع تحويلها إلى انهيار دائم. وصيغة الإطار ليست تسوية نهائية، بل حلقة ضمن مسار يمكن مناقشة إيقاعها وشروطها وضماناتها وحدود التنازلات فيها. لكن رفض الميليشيا للاتفاق والحملة المستمرة لتقويده يرتبطان بهوية المفاوض لا بمضمونه، لأنه قد يجعل الدولة صاحبة الورقة التي كان يحتفظ بها لتسويغ مشروعيته. لهذا تصبح كل عملية إسرائيلية مادة في المعركة على بعبدة وعلى الحكومة، ويعاد تقديم الضربة بوصفها دليلا على فشل الدولة، وأن السلاح هو فقط البديل الذي يعول عليه برأيهم. وتكمن المفارقة في أن الحزب وإسرائيل يلتقيان وإن من موقعين مختلفين على ضرب صيغة الإطار، فإسقاطها يشكل هدية نفيسة لنتنياهو على أبواب الانتخابات الإسرائيلية، تحرره من الضوابط الأمريكية ويخلق فراغا يسعى حائك الخيبات الإيراني لالتقاطه والمفاوضة عليه، ولو على حساب توسيع حجم النكبة الراهنة ديموغرافيا وجغرافيا. في المقابل يمضي الرئيس عون في المسار الأصعب، احتواء الضغط الداخلي، حماية العلاقة بين السلطة والجيش، تثبيت حضور الشرعية في الجنوب، وضبط التفاوض ضمن حدود القدرات المتاحة، بالتوازي مع منع إسرائيل من استكمال توسعها الجغرافي في الأراضي اللبنانية. بيختم سامر زريق مقاله: إنها مواجهة بين مساران لا يلتقيان، مسار ينقل القرار من منطق الساحة المستباحة إلى منطق الدولة، وآخر يبقي لبنان ورقة في مهب المفاوضات الإيرانية. لذلك فإن معركة ربان الشرعية مع حائك الخيبات ليست على بند أو اتفاق، المعركة الحقيقية هي على من يملك قرار لبنان، حيث يشكل موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التعبير الأكثر عقلانية عن مصلحة الدولة، وما عداه يعتبر تفاصيل في سجادة تتساقط خيوطها واحدا تلو الآخر.

هو مقال يصف في زاوية ما أساس هذه المعركة الممتدة بين الشرعية وبين اللاشرعية، بين الدولة وبين الدويلة والميليشيا، ليست على مبدأ التفاوض لأنهم يفاوضون ولا مشكل لديهم في أن أسيادهم يفاوضون قاتلهم، إنما المشكل على هوية المفاوض، لأنه إذا نجح في ذلك فسيأخذ منهم شرعية ما يدعون تملكه. لذلك تجدون عند كل انتهاك إسرائيلي وعند كل عدوان التصويب لا يكون على المنتهك ولا على المجرم، إنما على الدولة اللبنانية وتحميلها المسؤولية، وكأنها هي من فتحت الجبهة وألقت الصواريخ وأصدرت البيان أننا فتحنا الجبهة وضربنا 6 صواريخ انتقاما لمرشد طهران.

من النادر أنه يقطع 24 ساعة وتبقى المواضيع الترند لدى الرأي العام ومريدي مواقع التواصل في لبنان هي نفسها. عادة معروف الترند رسماله 12 ساعة 24 ساعة وبتخلق مواضيع جديدة بتصير هي مفار للجدل. هلا نحن عنا بالبلد مواضيع ثابتة مثل السلاح، مثل التفاوض كذا، هيدي بتضل موجودة إنما تفعل عند كل أزمة وبترجع بعدين بتنخفض. إنما من النادر مثلا أنه تلاقي مواضيع تعتبر عابرة تدل هي ترند لأكثر من 48 ساعة مع أنه مفترض كان تقطع خلص خلصت. يعني لأفسركم أكثر، يعني إذا بتطلعوا على عالم ترند بمواقع التواصل بلبنان بتلاقوا بعدنا عم نحكي مثلا بإليسا، إليسا قصة الكوفية يلي رفضت أنه تلبسها، بعدها لغاية الآن هي من المواضيع المتصدرة وعم نجعدم فيها وعليها كثير من الجدليات والهجوم والدفاع، يمكن لأنه هي إليسا، لأنه نجمة فوق العادة، أو يمكن لأنه معروف موقفها السياسي فمن أجل التصويب على الموقف الذي تنتمي له. كمان عندك موضوع الوليمة، هذه الحلقة الاستعراضية يلي انعملت على منصة المحطة بعدها كمان مفار للجدل، سواء يمكن الناس اللي ما كانت حضرتها أو اللي حضرت مقاطع منها أو اللي بعدين تعرفت عليها وعلى كيف عملوا هذه الوليمة يلي هي وليمة حقيقية حرفيا. يعني كيف يتم نقاش مواضيع سياسية وجمع هذه الأبواق على طاولة واحدة، يتناولون ما لذ وطاب من الطعام ويتحدثون عن أوجاع الجائعين، وهي مفارقة غريبة عجيبة. هلأ بيدخل من ميلي مثلا موضوع المؤتمر الصحفي تبعيت جبران بالأمس، بيدخل من ميلي موضوع التفاوض المزمع، العدوان المستمر، بس بتدل يعني عابرة، إنما أنه تدل هيك تريندات مستمرة ل 48 ساعة هذا شيء مفاجئ على الساحة المحلية، في تطورات غريبة.

هلا رح حاول منفوت بنفس المواضيع اللي كنا حكينا فيها بالامس لانه مش حلو يعني احنا مش حلو بحالنا اساسا. في مواضيع اخرى بيقدر الواحد يبحبش فيها، بس مثلا عجبتني تغريده الجنرال صخر عن موضوع اليسا كانت فيها قصف. يعني الجنرال يعرب صخر قال لك اليسا لم ترفض الكوفيه بل ردتها لاصحابها كي يتوشحوها ويتذكروها بانهم هم من خذلوها وتفرقوا. طبعا موقف لقي هجوم صاخب من قبل الجعدنجية الجاهزين من ذباب وحشرات إلكترونية لحتى يتصدوا لأي موقف بعبر عن الحقيقة، لأن هو الانقسام جزء من هالتشلع اللي أدى إلى مزيد من الضياع. كمان مثلا عندك من المواضيع اللي بعدها ترند، ما بعرف كيف هذا الموضوع بعده عامل ترند غير لانه هو الغاي منه انه يصير ترند، هي قصة شو اسمه هذا دكتور بطيخ دكتور تفو وطليقته الحالية سانشاين شروق وحفلة الطلاق اللي عم يتم الاستعداد لها. ما بعرف اذا هيدي هالاسبوع يعني حفلة الطلاق اللي في اي بي 100 دولار السعر العادي 50 دولار وعم تجهز لهم هدايا كل يوم فيديوهات لها وهو بيطلع بيرد عليها وفيديوهات مسربة عن كيف كان يضربها وهي كيف كان ترفع عليه السكين. موضوع تافه ما له اي معنى سوى البحث عن الاتنشن، وهيدا اللي عم يسعوله ووصلوله يعني قادرين انه يخلوا الموضوع عايش لأكثر من اسبوع. هلا بعيدا عن المضمون والضرب والسكيكين والما بعرف ايه والتفاهه، انا اللي عجبني بموضوع انه هذا عم يطلع يعمل فيديوهات وهو مطلوب للدوله، يعني عليه مذكره توقيف وعليه حكم بانه تاجر مخدرات وهو موجود هون بالشمال بالارض العقارب يقول لك انا موجود وبيطلع كل يوم بيعطي مطولات، لا عطي مقابله كمان لمنصه ترند بيروت مع صديقنا ربيع شنطف لمده ساعه. طب اخي كل العالم عم توصل له، انتم كدوله ما عارفين توصلوا له؟ مش مفترض انه زلمه عليه قضيه وعليه حكم ومفترض طلع امر بالقاء القبض عليه؟ مش معيب هيدا الامر انه يطلع عادي عايش حياته بشكل طبيعي لكن وين الموقف تبيكم؟ وين قوه تنفيذ القرارات؟

أما آخر المواضيع المستجدة هيدي بقى على موضوع الترندات هي الحفلات اللي عم تقام للزفاف، لأني عم نحاول بعد لكم شوي عن السياسة كرمال التغيير. حفل لدانا الحليني، بنته للفنان اللبناني عاصي الحليني، يلي كانت عم تعقد زواج مدني على عريسة ألان سعد. ألف مبروك إن شاء الله بتتهنوا. بس ذكرت الناس بفيديوهات سابقة كانت شقيقتها ماريتا اللي عملوا حفلات بسم الله لمدة أسابيع قبل الزواج وليلة الزواج وتوديع العزوبية وحفل برا لبنان وحفلات داخل لبنان احتفالا بزفاف ماريتا بوقتها، وهذا الزفاف اللي مضاين سنة بعد سنة طلعت المخلوقة. فكنت العالم يعني عم تهنيهم وبنفس الوقت عم تنصحهم انه ما تكتروا من هالاستعراضات هاي. يعني الله يهنيكم وفرحتكم حلوة كعائلة مع بعضكم البعض رغم ان الناس تستسمككم يعني، بس انه خففوا اطلالات وحفلات مشان ما تتكرر القصة، يعني الناس تحسدكم، بالنهاية الحسد موجود. الحمد لله دانا بعيدة عن الأجواء الفنية، هي شيف بتشتغل بعالم الطبخ والمطاعم بعد لغاية الآن، يعني ما دخلت المجال الفني مثل الوليد ومثل ماريتا. اليوم مفترض عندنا حفل الزفاف بلبنان من بعد الحفلات والمشاهد اللي شفتوها عن الفيديوهات خارج لبنان. اليوم سيقام الحفل ببلدة فيطرون الكسروانية. نرجع نقول ألف مبروك إن شاء الله بتتهنوا وبتضاينوا يعني لحتى ما تتكرر نفس المأساة السابقة، بس برضو خففوا فيديوهات، خففوا جلعة يعني.

هذا ما اخترناه لحضراتكم من عالم السوشيال ميديا لليوم. بعرف في كتير عناوين أخرى ومواضيع تانية, بس قلنا ما نغير شوي لأنه ما معقول يضل متصدر بلبنان موضوعين شي كتير مع سانشاين

قطعت ال 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب تباعا شيرين. دليل انه العالم بعد عندها شوي اذن نظيفه. اي نعم المستوى الفني بانحدار رهيب، بس انه لما بتنزل غنية

طبعا المتابعين للشأن الفني شافوا شيرين للأسبوع الماضي عادت إلى المسارح كمان من بعد غيبة طويلة بحفل الساحل بمصر، كانت إطلالة فيها كثير من التعاطف والحضور الجماهيري، وقادرة أنه ترجع تحسن وضعها، نزلت وزنها، ضبطت نفسيتها، وإن شاء الله تنزل أغاني حلوة. المهم بتغني ما تحكي، هي بس تحكي.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الأربعاء من تريبولي لايف بكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بعدنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان.

تخيل تصير بكرة قصة هيدي الوليمة درجة على تصير عنا ترند، تصير حلقات النقاش السياسي بين الجعدنجي والأبواق تدور على ولائم حقيقية ويعدوا يحطوا بقى الملز وطب من المأكولات ويجعدنوا بالسياسي. وانطرني بس لأبلع ولا ريحة تمك ريحة توم. قال لك هيك منكون ابتكرنا شي جديد، شفتوا؟ حتى تفكروا تشوفوا الحشاشين انه بيطلع منهم. لانه لماذا بعد تتصدر قصه حلقه الوليمه؟ لانه في ناس عم تطلع تدافع عنا، لما شافت كل هالهجوم الفظيع عليها صار في ناس عم تطلع تدافع عنا وتقول لك نه، واذا طلعوا اكل يعني، واذا هيدي بعدين الاكل تقدمي. ليش الناس عم تسأل إذا الأكل تقدمي ولا مدفوع حقه ولا بأي تمويل؟ الناس عم تقول إنه كيف أنت عم تطلع تناقش أوضاع النازحين والجائعين أمام كل هذا الطعام؟ بعدين كيف التركيز يعني؟ إنه أنا أساساً أنا مني وعلي ما بقدر أحضر فيديو للناس عم تاكل، هودي المؤثرين ولا اللي بيطلعوا هن وعم يفحصوا الأكل وكذا بيقرفوني حالي، كيف لو عم بدي أحضر حلقة ثلاث ساعات ونص مع ناس قاعدين عم يتبقى؟

0: هلا انتبه، هي هيدا البودكاست او هيك حلقات حواريه سابقا تم تجريبها، يعني مثلا عملوا جلسه قهوه، جلسه متي، فنجان شاي، عملوا برامج سياسيه بهالطريقه هاي، وكانوا من خلالها عم يتناولوا بعض المشروبات على الويدرتشن، وبعيدا عن الصيغه التقليديه، بس هالمره ناسفوا الصياغه كلها على بعضها.
1: عيوني ملكوني احس قلبي بيرتجي،
0: هذا بيقول لك حشاشين.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أهلي

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية. مطعم دار المياس. تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم. بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص صيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجاناً، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

0: روحيا.
1: Right now, new music. Are you ready?
2: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
3: لا لا لا لا لا، ده مش هينفع. مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
4: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
5: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهري بنية عزم المواد 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
1: شو طيب
2: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03 77 45 60.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية. مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عام.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أهلين.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: ظهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق، الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81 273 527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81 344 482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري tripolifm.org. The maximum music station. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباب بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255. من أجل الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع تلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوى

باب أول البيع جملة ومفرة والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سيناتري سنتر فرع أول طرابلس شارع أديشة بناية أديشة أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا شارع أديشة بجانب شركة أديشة 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سيناتري سنتر على

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لعش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 255

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم الموال، 06-420-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: دايماً

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات.

0: تقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
1: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
0: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
1: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
0: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
0: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
1: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
0: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: أدي وأحس يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار
1: أعلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.